لمينا أسراره، أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يملأ الشجوع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، ألحان حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة للذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بذراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشغل؟ حملق أمامه لكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسي الفضاء؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل، ومن دون أصوات تمدد على فضاء. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير، فلتعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات عاجزا في الوحدة أمام العيون؟ كيف ستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد مسبوقا تشفي؟

من النار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت السائب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرع واحد أو موت.

0: كومي.
1: اي اي اي
0: بس قالوا لي كومي.
1: اي بنتا بنتا بنتا اي بنتا اي اي بطا بطا اي بطا بطا اي بنالي
0: بس قالوا لي كومي شو تاكل الجنة
1: بطا بطا اي بنالي اي بنالي اي بنالي اي اي اي اي هم اي
0: Hey, stop.